0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكنوا في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين لهذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره لننكسه في الخلق أفلا يعقلون وعلمنا شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ويحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
2: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مشايخنا بين أمهاتنا وقرباتنا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح جد مولانا الشيخ محمد خطيب بن المفتي أحمد بن شيخ محمد أرشد البنجري وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين مشايخهم وتلاميذهم وذرياتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد لهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة شيئون ليلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Radiyallahu anna wa ankum. Halaman 7. Allah jadikan ia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW itu, Rasul yang mulia, utusan, kasih sayang dan penyabar. Itu sifat sidin, kasih sayang terhadap semua makhluk, baik manusia maupun jin, bahkan syaitan. Karena apa? Ada riwayat bahwasanya Nabi kita itu bersabda, likulli ahadin syaitan wa anta ya Rasulullah wa ana ghaira anna syaitani qad aslam. Jadi masing-masing manusia itu, ujar Nabi, ada syaitan-syaitannya khusus nang betukes menggoda. Pian pang ya Rasulullah, aku gin iya jua, hanya saja syaitanku itu sudah masuk Islam. Ada sebagian ulama mengartikan aslam di situ menyerah, artinya syaitanku menyerah, sudah kada kau lagi menggoda Nabi. Tapi ada yang mengartikan aslama di situ masuk Islam, dan itu tidak mustahil. Dengan berkat rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penyabar, sudah sidin berbagi-bagi harta, ya kalau dipadahakan orang kada adil pulang, padahal duit-duit sidin nang dijulung. Setetap sabar sidin. Dalam Al-Qur'an, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dengan sebab rahmat dari Tuhan engkau, engkau bisa lembut kepada mereka itu. Jikalau engkau keras, kasar hati, niscaya mereka bukahan daripada engkau. Jadi rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada rahmatnya Allah taala jua. Allah jadikan Nabi kita itu rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata ulama yang dimaksud dengan al alamin seluruh alam, artinya bukan hanya manusia, bukan hanya jin, bukan hanya hewan, bukan hanya tumbuh-tumbuhan, tapi ke semua alam. Alam itu masiwallah, selain Allah itu alam ngarannya. Kalau Allah taala itu Tuhan, selain sidin itu ciptaan sidin, dan semuanya ciptaan sidin itu alam. Alam malaikat, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam ghaib, ada alam arwah, ada alam sebelah, ya Allah. Ada warung, para ke rumah sekalinya warung alam sebelah ngarannya. Ii rupanya kehabisan ngaran sudahnya, ya Allah. Baulah warung alam sebelah deh jakukut. Kada payu lagi, sebabnya nang datang ada ketahuan. Nang datang ada ketahuan. Minta tah. Di sini tahu lagi di sebelah bisa ada sakumasihnya, ya Allah. Alam sebelah neta. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya alam itu jenisnya, macamnya, semunyaan itu 18 ribu. 18 ribu. alam manusia satu, alam malaikat dua, alam jin tiga, alam ghaib empat, alam barzakh lima, alam akhirat enam, alam yang itu aja yang kita tahu ya Allah. Sekalinya 18.000 banyak banar, jadi banyak nang kita kada tahu pada nang kita tahu. Mendeja kita ini jar Allah Ta'ala zuluman jahula, super zalim dan ultra jahil, artinya sangat jahil. Nah kayak itu bepadah alim, bepadah pintar, perasa harat ya kah, kadada kita berataan ini jahil, nang alim hanya Allah. Kita berataan lemah, nang kuat hanya Allah. Kita berataan dikuasai, nang kuasa hanya Allah. Bulikakan semuanyaan kepada Allah Ta'ala. Nah, bilanya kaum bulikakan semuanyaan Allah Ta'ala, hanyar mentiadakan diri. Mentiadakan diri artinya apa? Fana. Seorang fana aja belum fana lah kita. Sebab ini bapadah fana. Mun fana neto kada kau bapadah lagi, berdiaman aja lagi sudah fana kadada. Makanya ada fana ul fana, fana dari merasa fana. Hah? Tidak ada dari merasa tidak ada. Minta tah. Itu adalah amalan batin. Amalan zahir tetap ikut syariat, kada kawa kada. Tetap ikut fiqih, kada kawa kada. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Kalau pang misalnya ya kalau senyaan itu kan Allah Ta'ala juga nang mentakdirakan. Mentakdir Allah Ta'ala itu bagus berataan bujur, tapi panderan itu dipakai gasan di hati, bukan